ولكن الغاية إحسان العباد، والله عز وجل يحاسب العباد أيهم أحسن عملا، ليس أيهم أكثر عملا.

أحسن عملا أحسن عملا. قال وضيف بن الورد: لا ينبغي أن يكون هم أحدكم إكثار العمل، بل ينبغي أن يكون همه إحسانه وإتقانه، أن يخرج هذا العمل

10 صفحات. يلا قدامي انا مخلص الجزء في تلت ساعة، يبقى قدامي 10 دقايق سمعت.

0: يأمن. لكن إحنا اللي ما نسعاش لنواله ولا لتذوقه ولا للشعور به. الصلاة دي
1: This is my season.

في كرب في حياتها ولا في هم ولا غم ولا مشكلة ولا أي نوع من أنواع الكدر والنكد بتاع الدنيا والضيق، أي نوع من أنواع هذا الكدر إلا والصلاة مزيلة له، حالة لعقده، مفرجة لكروبه، مصرفة لهمومه، منحية لكل ما يؤذي الإنسان فيه. الصلاة هي الدواء الرباني اللي ربنا عز وجل أنزله للعباد حتى ينتشر.

هذا كان حال النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة. حال النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة إن الصحابة بكروا عندنا حرب وغزوة والدنيا صعبة، وصحابة قاعدين يعيد النبي عليه الصلاة والسلام.

0: anyone hears my voice and opens the door, I will come into him and will dine with him and he will be happy.
1: ثم ركع حتى تطمئن ركعا. ومنها أخذ أهل العلم أن الطمأنينة دي ركن من أركان الصلاة لا تختلف أبدا عن كونها مثل الركوع والسجود. لا، دي الطمأنينة لابد أنها تكون بالنسبة لك كأنك بتعمل حركة من حركات الصلاة. فدي صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. صلاة النبي عليه الصلاة والسلام كان

إن عائن عليك أكثر منه سبحانه وتعالى، فكيف إذا دخلت عليه؟ كيف تحدثه؟ وكيف تخاطبه؟ وكيف تريد أن يكون وقوفك بين يديه؟ هو ده كان عمل النبي عليه الصلاة والسلام وعمل الصحابة. والعجيب

آمين. الحرب يعني أشلاء متناثرة، يعني ناس ماتوا، يعني مش عارف أنا بعد شوية هبقى فين، يعني تعب وضيق وتوتر وانتظار للموت. صح صح. أمرهم الله عز وجل أن يصلوا صلاة الخوف. الصلاة ما تتركش في هذه الحال، أنت هتصلوا الصلوات بس هتصلوا صلاة الخوف. إزاي؟ أتى موعد الصلاة لن تترك، هتصلوا والدماء تتناثر من حولكم هتصلوا، والأشلاء تتطاير بين أعينكم هتصلوا، وأنتم منتظرون الموت هتصلوا، وأنتم خائفون على أنفسكم وروحكم ولقائكم هتصلوا، لن تتركوا الصلاة لأجل الخوف.

وجدنا النبي واصحابه أن يصلي صلاة الخوف. كان محمد إقبال يقول يصف هذا الأمر، كان يقول: نحن الذين إذا دعوا لصلاتهم والحرب تسقي الأرض جاما أحمرا، جعلوا الوجوه إلى الحجاز وكبروا في مسمع الروح الأمين فكبروا. نحن الذين إذا دعوا لصلاتهم والحرب تسقي الأرض جاما أحمرا، دنيا صعبة والآن نيران مشتعلة والحرب قائمة وإحنا ما ينفعش نسيب الصلاة. طيب إذا انقضت الصلاة، قال الله عز وجل: فإذا اطمأننت فأقيم الصلاة. أول حاجة والله إحنا رجعنا من الحرب واطمأنينا والدنيا بقت كويسة، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا مسجدا. أعظم شيء، أجل شيء.

زي ما من الصحاب. بص بص يا باشمهندس انا اقول لك على حاجه, لا في ناس ما انا زي ما قلت لك كده مش عارفش الصحاب اصلا, بس انا اقول لك على حاجه, ايه كلمه السر؟ انك تفهم يعني ايه صلاه, وانك تقدر ان الصلاه دي هي صلاه.

يعني كم مرة صلينا وقرأنا الفاتح؟ كم مرة صلينا في جماعة وسمعنا الإمام يتلو سورة الفاتحة؟ كم مرة بكينا مع الفاتحة؟ كان سفيان الثوري إذا قرأ سورة الفاتحة ومر بإياك نعبد وإياك نستعين أخذته العبرة وخنقته فلا يكاد يتم الفاتحة ثم يعود فيبدأ الفاتحة ويقول الحمد لله. ده كان حلو. سعيد بن المسيب مثلا قال ما أذن المؤذن منذ 40 سنة إلا وأنا في المسجد وما نظرت في قفا إنسان وأنا أصلي منذ 40 سنة.